0: beliebt. Und ich knapp beliebt.
1: نوكاشكا لابوسيا تيتلان هوركا ورشنكا تخاقيخ لوم لاكا ملتيوشكا تشاواتيت وتسلاكا كشانيل نتاهنكا نوكاشكا بروغراماسيون بوبوخ تسحبركا ايخو كواخ كولكا كان ميركوليس 14 دي اكتوبر شن هوركا هنا 2026 بس ملتيو سحر خبال كاسيماش خبال تشيك هوركا ايخي بين كرا كتكيكوتا نوكاشكا لابوسيا تيتلان

0: نوكاشا كابوبوخ صاحب راك اورش نكلم لك قيخ كراك تشول قيخ نوكوت كاتش خبات شوك كول كاتش بام كاخ وكان ميركوليس 14 دي اكتوبر نكاشا كان كن بيك سي كرا كان شقا كاميك نكاشا كاتش بام هابراكا بروغراماسيون
1: كان رخال بينك متربوق تيريج بامقو رباني بال أخوان قرسان رشين كاخروج اليف كشون رئيل رشيف ناق كييم رشين يقبل قاكوش كوم شكر بيال قتيتيخ أتلخ ناوخ جقا كييل

وشقل خوخ منوت قلاك وقوك أورشنكا تشقا كرأنا وكشاكا بو خبرك أور ملتيوش قا بس خبرك أور انتهنكا خبرك أختلال بس نقر كشاكا انشتشي بوي ألينو بيها بس نرقاخ كارمي آل بروا ماريا دي خيسوس بس لنا تشك تشقاكا أخاف Ikara kolhum bish rahon kasha hach pam habraka programación habraka ur, inkayal habraka bish rahon kasha ha bishin ashwantwis.

الله رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيس إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراتش قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أورشين قتنمت إبساد برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نقر قاحب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا تشقا نقمل تيوشيخ تشكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول تي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخبا القتنامت ملتيوش تيبا قاس نوخ إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قاس نوك بي بيغ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نوك إنا تاخ ملتيوش كتيباش قاش بلا خي ترق برا كون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف روش ليب شتو ياستي باق قاس لمال رشن قيخ چواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تاق شتو ماق أرئيل رمال كرا خبرا سماخ ما رشن خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي جيبا Cuak cik tak, cuak cik katik.

الخبرة شنو قا أنا قلا بناي سبيسيالمنتي خبرة خون قتلاش دخلنا قلا شاخ راموس تشيروي دخلنا قلا شاخ سانتا ماريا التابلو سورولا إن سبيسيالمنتي تقال تراخوانا بديسيون سقاد زيار تشكا خونو تلاخ كا قيخ إي تشكا مكاون كا شاخ ولا كانتو كوتشو تنكي خانكم بلاسيرش.

بس مش قاعد جابت تراز انتونيا تراز يعني دي بس كي تريخ خبرة قانون زي من زاخين انت قانو قبل اسباس ايه وانش قايم ملتي وش جابت برده ملتي وش كالوس ارمانو سيمبري كولا بندين تريه ورو برنامه انت قانا بونا قيمين دزد لا سينكو لا مانيانا نخشاق لا بارزباسيون مشينجلها لا ارمانا Manuela Zambriz, trabaja en Torbenán, si vienes conmigo.

كانش حاجه بارتيسيباسيون مشين جاي لرمانو ا ميغيل مارتينيز رقم كان تربنان لا عليا ماس ارموسا نقل ابونا ايكون هنا الكاختلال ليكولين كومبانيا كوين امانيترا خوسي فرانسان مندوزا ديزر كانتون باناغي تقاتر ماريا لويسا سيمبر فيل وينتري قبل البرنامج

هنقعد 12 مينوتو تلقى قام بونتريزار لا زوتشور شي غبر شنا غا بربيكا ام برناردو روخيل كان توشي تشيبوين ويا بيجي تر تمت انتيغو دي تلان كي غانو نكونتراتار ونقم كيز مغ تريخ اوق خدتنا غو ماسك شي كي يتاك تشيبو كتزي كي نكتشو هم نومero 58050443 شكا بربيكا لوزي كريغا شينكا بلايا بوبليكا تشينميا ان الكانتون زاكويو البشيك كده كان كي يجي كي يكون غناش جت كسي كي تطلع خبرة قرمان اللي بيز إنه تقشينيا خبرة قي خوي بس 15 دي أكتوبر تق على 8 شين كاشينا كا يا تتليستو كتكونوا يا entre 10 minutos más o menos por ahí chalas يا انت غن المقطع ريخ سماخ شين كاش أخر بميا البشيك جت كي يكون هنا كا كل كلوكالس champas ambulantes para que كاتنا que han que disponer tiempo, ahora sí, un tiempo, entonces que toca una cambitir en los nuevos planos de lanzar, jamás a más. Entonces, chica, mon quita que está acá, tampoco en más con una en vitir y jachic, porque mal y el quiebre con la china. El bichic ya te chica y con los loncheros, porque ya gana espacios libres, porque buscar a chica que es otro invento jamás a más, y que van a concientizar que chanal de lo que el cantón, Zacoyú, Perichar y Panul, para que vayan que chacri está ahí hecho chica bien porque habrá chica de poner chupa en la calle con un chico ya acá encargado sin que playa pública chinem ya habrá que ir aquí bien entre 10 minutos ya en Magdalí habrá que limpieza sin calle.

0: Kalas from Hunch Tanamit, Ruby Tanchach. Call Hunch Axmachma, Rilach Achar, Ruby Rilach Agukesh. Call Hunch Shinaka, Stila La Hunch Trvash, Shbalila, Shbikanas Rilach Rishkayi.
1: You are the wife, Fishkayi. Ah, Kasarina Imshin Bata, Poknema. Shermak, Kaspokin Tahasiki, Tashkayi. Kambana chikambana. Kaura chuma kambawa. Oke ter koon. Nistana. Hara o. Mish anchi. Nisitlana shkaji. Kura chek.
0: Hari lah shkaji. Skulbari lah chil shbih.
2: Ufkara gija hukri. Mish anka o akkafa. Mish anki. Kak omwa hukri. Kahum kaya hum ok. Ngakak kuak.
0: Kara subang hari lah hajas bab tahyo. Tak si pona, skasah citruyah, shomohrih samahtan asruama. Tak si kosa, sumsah cikri, shucuk pahun cikok, tak si pona pahay, kabras bih sari lah rishkayil.
1: Sinola rilah rishkayil, mancat kau kaj, sinola, sinkam pahun cikok, anch tak sinzat. جواك تتكلا النقتنيم
0: خاري لا شق شكل باري لا خرجيل كبرش بيخ
2: اسكاي يا خرجيل سنسقنك حق جواك
0: بروكاب ايخ خاري لا شق اسكيرو كوش رتقين شخرا ايخ انساك الرقوق ما هون بتب سمع تخري لا شق شومخ بوسيك اوق ان شي بيخري شوراق روچی کبرش بیخ
2: نگه ویچخیل نگه ویچخیل اکوی نخ اوخ دواق موابای نخ ویچخیل نچ اوخ دواق
0: خاری لغچا شکشلا سریلر شقاییل خبرا
1: نخ شبا ریلخ ویشقایی نخ شبا در قلاجی نخ شبا حق اوخ
0: خاری لغشق شکل بار ریلخ رچخیل شبیخ کبرت سیخ
2: انتق بوك رشلا اوغك مون بطايا يخ بيتخيل شخنيا يشلا كي بام تشكب تبيخ تاخ
0: خاري لها تشا شكل با ريلاخ رشقاييل كراب رش بيخ
1: نكشو با ريلاخ قاقوق رأي نكشو با قتخ كورا كمبينا نتاق رشلا كي بام تشكب كوركوان نكشو با نغرب شقاييل
0: خاري لها تشا قاسي تسيل شونا Rumakra, shbab tayo, kenoj he ok, aske shupus, nkarrab nuan hilal, mahon ust harak ok, npokr shlar pam. Kagara, shochob ha rilahacha.
1: Mal ish, petr yiwa la haf chibi. Tba otak sanan, muni yiwa chik nusib. Mahon chik, nkash chik hunsib, ruk in ha haf. Kink amil na hun chik no ok. كني آكين تراخو ناقص مخمارشي ناخاف حراء اترو كمبانا چي كمبانا
0: كراشو بانها ريلاخ أكوكيش شرسي باخون اوق تا ريلاخ اترو خون اخص مخمارشي ناخاف نبيش اتراب كشلنسيخ باغر تاقشي بونا روكين ريلاخ اترو خا ريلاخ اچا شبي خابراتسيخ
1: اتكولا اترو اتكولا شنبي ناقاوكينا نكموان باخون چتسيب Hawra hunch ok kinyak na chawa tanatah la bahaw chwi tqash tanatah la bahaw sindih kon
0: khatro rasmakh ma akhaf shmilti wshi kharaseb nkarash bachqa kanay khum pus bal nu pus khara ok naqna ba khotra taqshu pus khara ok anshutsat annoh naqhi itsiyel taqachnaq chpam khara ok رماکرا شپتر یوال تریخ ریلخ اکوکیش خورت سیخ شبیخ
3: نه سرکا نه من خورت سانیم چوا
0: خار ریلخ اکوکیش شکل با اترو خورت سیخ شبیخ
1: تانیم تا کمان چوا ریلخ اترو مشنا چوب تا تانیم کمان چوا مخون شخیق شن چوب نن مشپتر یوال احاف چویخ مخونی یون تنو سیب روما اکراشن سی پاخو نفشین تت حوران تخکان اکموان پا کلا روپ نوانچن هیلا خون سی کامپا ایوی قاستتويش قاين شي بيغير ماك نكلر بنونت نهيلا
0: خاغرا خاطرو شبي خبرات سيخ
3: نق رونش كوب ريوال جبا نواخو نبتقيخ نقش كوب تبناكا خون كوب سريخا أبوليف تياكا تتروشي خاكترا نتاياتا تسخبين شخيك تبناكا خون ترسين شكا
0: خاطرو خراخو ناتشا مخوا بيتا جوش نرا كوخي تسيخ مقستخانو بانترا خار لخا كوكيش يقاها بروا شباليلا شرق طريخ رتخكون تاخون كوك شويا كاخون روشي شقا سرا تشيخاي شويا خون ترس انشكا نبيخ تسيخ خون كروس شكا شكساخ خكتشاء نبوكوتا شقيبوكا خون تشكوبن بيشا ترا عمول شنبوكوتا شقي بونا روكين ريلاخ رولياف أكوكيش تاكشو تسوق توان تشكري خولياف شبيه خاها رويوان
2: تاكشو توان تشكري خولياف شجا بيغا لا كيدو كنت بام خاوليف تيد خابوا خوغو تشتي تاغن ماك كني منا كن بام تبام خاوغ كيدو كنا كنو نو بيش بوز كيدو كنا
0: كراشو مانغارا أمول شسو تيخري تسريخ كوك مخونا بار نوكوا تخشو تسوك ولا خون شي خاي عبار ترا كوكوا خون ترس انشكا كابراش بيه قها امول
2: اتنا الخاي نبتخ اخريخ تقا تقر لكي روقا تاك ماني اكتكر خا كويو اكترا تاك تكر ماني اكتكر خا
0: تخشي بونا روكين غرا ترس انشكا شو چاب خبا كرا شو بان شچاب خون روقا خا امول روماك روقوال شكا روماك را شو رخ روشي امول شبيخ
2: Okay.
0: شو يا تشيك هنا قن تشقا شتاف تشكرها كاغرا شبيخ تشيك خيك
2: انت تشكي لو قاسن تشوم تشقا خوم خن ما خوت ما خوت انا ما تيخت صبيخ صبيخ
0: كارا شو بان غرا مول قن هنا اتش واخ شو بر كين شكا تراش تسقيكم وا خن لك تراش كي وا تشو تشتيف تخر سقريك شي بونا خاري لا حكوكيش شي بونا برچینوخ تاکشی پونا خاری لخاچا شوک ام پخارا ترس انشکا روکین اترو اوزکاران رکتو چکاب اچناخ چلیو نرشین تاکشیر پونا روکین اترو خوراتسیخ شبیخ ترا
1: اتکالا اترو اتکالا نتیوش چانا اوخ آم چستان پا نیشن اپ آشن با پنچینوخ سنوزاب خورا چکاب چستان پا چکالا چوچ ترس انشکا لوات تستامبا لانك امامبا
0: خاطرو شكول با
3: لا هكال خا تشكوب اترتيلون ديك مابكا قيان كا خور كسبال رواج اوسكارا مخون نو باشتا لولو
0: خاري لخا كوكيش شكاشا
1: نقن قابان تارا اترو نقن قابان تارا
0: خاطرو شكول با
3: نخبيك ميخ قاشم روقا رقان هك اخوخ نخابوش قا قطق بكبر قواي نقياك خنشيج بقا تقيق كيقشيك نقنب تريخا أمول
0: شي ما خرا أمول يا أكو كيش كنا ترو شكي مخريخ بوشيك قاق خا أمول شكاشاخ نهلال نوتسو مختنخ بوشيك قاق هاگرا شو مخر جوبيك
2: هسو وعي شمواتي شمختنخ بوشيك قاق لماذا
0: تكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون شو من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون
2: لا فاز وتيف تخونا تخونا لا
0: تيوش كل باع
1: نق نق شابن نق شابن تشاتيش مون نق عبي شابن قزادت يسو
0: خامل شبير
2: ما خود اخبي سبدو انساس شخيك التاق انشوغادا يكاي كنتي لعي كاخو كي تاق انشوغادا كاي لك مالكي اجواتكو شابن شبالي متى اوكي كمت كي تاق انغيلا
0: خاوتيف قاسش بابارش كين تاقش كاشارك بل عشنو غا انر بامر غا خاقراش باتش كي خامل شبيخ
2: باتش وطيف بطا باقو غارا كد كخي كلاس كد كخي كلا عطا بوكت كدب بوكي لك بلق خاتش بام اوتس اتش كد كيك بكشيفار اوتس كد كيك كتاش
0: خاوتيف شكل با
1: ناتشكيلا ووز ناتشكيلا سنة بمشي بيخوي ناتشكيلات
0: خامل قاسح قارش بوشيخ اوتيف كراش كيبانش كي كشكي خا اوتيف شكي كانا بركولي بال امول تاق كيخ كيخ كيخ تشك ريخ تشيج يوم بقاق كماك خيا ريلاخ اكو كيش تشقا اترو تاق شكي تزو مخاشتا امول كولا ابارتا شمونكم با خياش كبير
3: ان بن باوقا تشكوبا ان بن باوقا مير تتكول قيونكنا كاميك قسنم بوكنم كوتشيك
0: خاتش توتيف اش تصانيم بنون كنسرا ما هون شا كنترواح شخيك شنبا خيتش ايج تصريخ قس كتن كتن تشيج شنبا تصريخ شن هلال خاتش توتيف قس شرقيتش تروتشي خاغرا سابيسيلا قاس تشيش تشيشن بينا خاغرا شو جوب تشيك خا اوتيف
2: اسنيم
0: قاس نبوق نهت ترواج قاس نشيك ماين بينا روماك زوخكيك شبانا ترا خانغرا نبينا إخقال شوويل أمول ربجتين ربجتين ريج وشيخون رنم لخا باخ قاس نتساقا ناتسو رخا خانغرا خاوتيف شبيخ خامل شكل با
2: يسو لك ما خاطر تشيو فافت قص خفك لنا ما بخي تيج بوينا را سرخاي سترات صاحبا كتابة تشيو اخت صاحبا اي بولي غري كاخت قارة بولي غري نوتشليخ لك ما خاطر تشيو اخت كتخاو ويخت وخي كتوخي تبول مو بابا خواي كم خليك ما
0: خاوتيف قاس شليماخ روتيخ امول قاسان لاق شلوك تشيك تشوشي نملاخ باخ خاغارا خا امول اش تانيام شو بانك تشخيك ترا اوتيف شباري لا النق تاقش قاها قيخ خاوتيف قاس شكوصا تشوشي اباخ خاغارا شو تشاب تشيك خيك
1: قصوشين كوزا اي قصوشين كوزا اش ما غوبين اتخامول أصاني أمشي بانشو قلاخ أصاني أمشي أنش تقيق خامول شوا يسو بزا أبي خاباخ استاق القنكاخ استاق القنوصليا انساق قوارا لكن أنك أشين كوزا ننسان أخيشين كوزا
0: خاوتيف إخقال إخقال استاق بيخ كان خرابخ أش ما خوش تاقتا خاقرا شو جوب قاها
1: لا إي خساتو لا خامول أساني أمرب نونك شكخيك جوا أنتو تخن خامول مش تنويل ستو تسامبان أش تنبانترا
0: خاوتيف شامخ چخیکر کنشی کامول تخ قیس کپرو کب قیخ شوویل شو چو پونا کولا پرواخ وی دولول خرد تو تیو کورش بیه پونزرا خا امول
4: امول امول کتقاق بلا کخونی لیکم بجوا کمیک کمی اخینا چی دوانگ چی کمی کمی اخینا چی دوانگ چی کمیک ارخا شرلاقی خوشین کمیک الله کتقلاق بلا کخونی لیکی باشا چوا
0: خا امول شکل با
2: افتتایی افتخ چوک نبخو کسگینا خسگیگی دا دولول کس وفیعی نخبوز اب ناچک دولول ارخا چه اکی نا تخو بشنم نخو خود کتخاچ کتخا خود
0: خاوتی شکل با
4: انخوارا قیسو ناچکیلاچ ناچکیلا نیابن خوبشین ناچکیلا وز
0: خامول شکل با خاوتيف شكل با
4: قتيب نبي خلاخ ابتيع بكم شي قيفا وتف كلا وتكرا ما خو ما قتخت
2: وتستاز وتست وسكي نبي مولا كسر دروس تكتكت مولين زبصا بوري وتجمعت هيك كبير بود تنقول وتكرا شي تي خاجي تد كي تقي خا وتكرا تخخ خاجي وتت خاجي
0: كراشو بان خرا اوتيف שלימח שכחמיח רוציך עמול. שוחק רוצי, שצעקיש בחונטולול, שעוצמצן רוצי, שחגר חלל, חונטולול, חרה רשנה. שקיה כנה פרוצי. חד תותיב, שחלה כנה תושי צ'יע. שקיה כנה, מהו נקונתה נובסח תולול פרוצי. כפרוקה בעיך, שכבנה שובסח חרה תולול. חגרה, שוצ'ו.
4: لقد مولاي قنصاني منو بانجوا كمي كرخا اكدي كونو اخنا شاباني تشني براوة شتويل شتو تسامباش تلمانسا رأي كيل ساكر واتريش
0: خاتش توتيف قاسي خال بينا

تقطيع شمخ شيك كنشيك أمول كيكنات بنا شو تو بنا خن كم خاي قصه قال قال قال شقي بنا روكين شو هاك تي خاي شو تو كل أمول تبولا بكام كبرش بيخترا